هذه بشك دا جند دا دنيا إنما هذه الحياة الدنيا بشك دا جند دنيا متاع دا فائده دي دا فائده حاصل أولو دي دنيا لدي جنة فائده حاصلك عارض الشير وإن الآخرة هي دار القرار أو بشك كور دا آخرت جري هي دار القرار دا هميشة أسيدو أغلي ومدق كور دا هميشة أسيدو دي نك دا آخرت كور جنتو نهم هميشة لي أو كدو زخون أم هميشة لي أو دا دنيا زندگي دا متاع دا معمولي فيدا حاصلو لي من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة أغشاش عملك دنيك من عمل سيئة شاش عملك دبدي سيئة بني فلا يجزى بس بدل بورنك ريشدة إلا مثلها مگر پا مثل دا أغي که یو گناه کرده نو ده یوی گناه سزا یو چند بوله ورکیگی او کچا نیکی وکړلا نو ده نیکی کم از کم یو پا لس بدلی بوی من عمل سیئتا اغچا چ عملو کد بده فلا یجزا الا مثلها پس بدل بورن کریش ده بندتا الا مثلها مگر پا مثل ده اغی بده ومن عمل صالحا من ذكر او انثى اغچاچ عملك دنيك ومن عمل صالحا اغچاچ عملك دنيك من ذكر او انثى كمذكر وي كمؤنث وي نارينا كزنانا وي نيك عملك وهو مؤمن فداش حال كجدي ايمان دارهم وي يوسرين نیک عمل کی خو ایماندار نہ دے نو چی ایماندار نہ دے نو دا نیکے بدلے بے پا دنیا کے خلاص شی و آخرت کے پی جنت نہ ملاوی گی او کم مومنو نیک عمل ہو کن جنت با پی ملو شی ومن عمل صالحا من ذکر او انثا اگر چاچ عملو کدنے کے کہ مذکر ویو کہ مؤنث وی وہو مؤمن پدا سے حال کچھ دی مؤمن ہم دی موحد ہم دی یو خود من ان کے ہم دی فاولائک یدخلون الجنہ پس دا کسان بجنت تداخلی گی یرزقون فیہا بغیر حساب رزق بورکولی شی دویتا فيها پدے جنت کے بغیر حساب بے شمارا بے حساب بے کتاب دا جنت روزی بملاوی گی ویا قوم مالی ادعوکم الى النجات وتدعوننی الى النار رجل مومن وی زما استاسو معاملم دیر عجیب دا زغوارم چه تاسو ایمان طرف ترا اغوارم او دا اللہ دا عذاب نم بچکم خستاسو کوشش داری چه مام دو زخت بوده و پخپلم دو زخت لال شای نستاسو دا طرف ما سر دشمنی ده و زما دا طرف تاسو سر دوستی عجیبا ما ملن ویا قوم ایذا ما قوم مالی پا ما بانس شویدی ادعوكم الى النجات زرا بلما تاسو نجات طرف تا وتدعونني الى النار او تاسو را بل ما دوزخ طرف تا تدعونني

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: Tasu Aure Radio Amal.
2: Aap sun rahe hain Radio Amal.
3: Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وأصحابه وذرياته وأزواجه أمهات المؤمنين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مخرج عزت منے دے اذان فجر دے پروگرام کو حوالے سرا تمرا رسے دی مجھا عربی دن کی دی خواغا کرک سیما کی دی اغاور سرا ور سرا ڈی خان لکی مروت بنو سیما کی دی دمیر سیما کی دی مخرج عزت منے ور سرا ور سرا